دارك باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضه فانا رماسك كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس على فاسك موبيا بتسيك انا غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت صنع ما موت رسخت صانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك